nena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexam gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بواخ رواه ابو داود لولا حديث بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا سي جانغ القران ديكو جانغلانتي تي ديم يالا جي تخ لول ني مان يالا دينا ديليغي سامي ملائكة ني نيو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي تام حفظه الله. بوك أوديتي راديو خسيد أون لاين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal di defo juroomi waxtu ci bitim réew dina biñu sant yalla julli ci Mustafa ali salatu wassalam ñu ndokké leen ci wéru wu tedd wu mag yu ñu nek muy wéeru rajab sahur rajab al mubarak ñu ndokkel ci al alam al islamiya ndax mooy wéeru al isra wal mihraj waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li taifatu al muridiya la siyama al khalifatu al am li taifatu al sheikh mahmudul fadal sheikh abu barak حفظه الله ورعاه. وير وو دي وير وو تد ومغ يالنا ديلي سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بين لين دوكيلي سي لولو ني ندوكيل لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لن نجلو لي اوب ngelawal yermane ngelawal barke ngelawal tiranga ngelawal texe luko waral moy le tahthim sayyidatuna maryama busa radiyallahu ta'ala anha sohna jaratullahi maryama busa de ken ci al mar'atu saliha ko xamni reussir na mission bi ko yalla santone ci kaw suuf te jigen bi bax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonent am bi yonent amatul mu remplacer ko ay waliw ak worom mi xam xam al ulama warasatul anbiya mom musuy ci rolam mom soxna jaratullahi maryama buso lolo tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu julit bu baax manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryama busu sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père binduma dara lu impère lepp dafa père lepp père la ne binduma dara lu impère wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakki gor sak jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni duy ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju goor jinne ju jigen mbamu goor mbamu jigen nawu goor nawu jigen fasu goor fasu jigen xarmu goor xarmu jigen ginar goor ginar

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة